ضعندو بالإيمان قبل كثير سنة طيبة فأغره الله عليه عرف بعضه وأعرض عنده.

مبارك برسم تنتبه الإمام حمزة فلما نبأها به قالت من أنبك هذا السلام عليكم.